شارك باخد دوشنات كبيتي تشاشي اللي خانا برفي ما تشسهن دوشات برضا فانا رماسك اما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبية بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي برمتساشي سليف ما تاندر صوت الدرك.

لك بغدوش نات كبيدي جاش اللي خانا برفم مجلس هندوش جات برضا فانا رماسي كما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس لفاسك موبية بتسيك انو غيبي سخ ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو درسة خد سانسي بار متساشي سليف متاندر صوت الدرك

خدوش ناد كبيت دايتش اش اللي خانا برفي ما جاس هندوش شات برضا فانا رماسك اما كوي كانو يتخبراك تيك بي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبايا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو جمو تسوك كانو يكبرن يتسلنا ما مو درسا خد سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك تبو